0: أُحْضِرَتْ
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: سين الطاء كيف سطحت سطحت ده سين ان تفخيم ان صاد بوله اي بوورد صدقنم سطحت ناي بوورد سطحت
2: والى الارض كيف سطحت
0: والى الارض كيف سطحت
2: فذكر انما انت مذكر
0: فذكر.